أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران عام تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء.
4: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك الناطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
7: خلي الحلقة ولعاني.
6: ولعاني ولعاني.
10: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طانت.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله مع الوطن.
5: هن بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
9: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
10: نحن دايماً حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

عليك شو حلو.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

مليتيلي قلبي جراح قلت له راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت له من هالاخبار اللي تمن هميت

0: داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بيبقى.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: اشتقتوا لها ما هيك؟
6: احسنوا من راجع.
7: انا لمين اشتقت؟
8: ويلكم باك رولا الفقده والله.
9: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة.
10: يعني صارت رولا شاميلي اغاني اغاني اشرفيه.
4: The one and only رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج والعاني.
11: تنوري تنوري تنوري.
12: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
13: المهم رجعنا
14: ورجعتنا الروح.
4: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
15: يقبرني موديلكم والوانكم.
16: العجقه مش حلوه بلا الرول.
17: فنزاتي حبيباتي.
4: كونوا معنا على الموعد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر،
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران عام، تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟

0: بعضها. السبب واحد، غياب رولا شيمية عن الهواء.
1: ليش قادرين كنا نتحلفظ
0: ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
1: يلا يلا رق
3: ولعاني ولعاني.
0: رجعين التنين على أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شيمية. أغاني
1: وعد الرجعة كتير قوية.
4: نظرك المناطرة.
0: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
5: خلي الحلقة ولعاني
3: ولعاني ولعاني.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

أتقنني حبك سيدتي أذن الأحساب، وأنا من قبلك لم أدخل.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طنط.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله مع الوطن.
5: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
8: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
9: نحن دايما حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
4: أنا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
6: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة.
7: يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أشرفية.
3: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
8: تنوري تنوري تنوري.
9: أجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
10: المهم رجعنا
11: ورجعتنا الروح
3: ابتداءً من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
12: يقبرني موديلكم وألوانكم.
13: العجقة مش حلوة بلا الرول.
14: فنزاتي حبيباتي
3: كونوا معنا على الموعد.
15: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
6: يا عشر الحمراء.
5: السبت 27 حزير عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: كتير قوية.
1: ندرك الناطرة.
2: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
3: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
4: خلي الحلقة والعانة.
5: والعانة والعانة.
6: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا شيل حمل عن ايدينا
8: خليني ساعدك يا طنط
9: تسلمي لي يا حبيبتي
7: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
8: انتبه على حالك
10: الله مع الوطن
7: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
10: شبهم منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
7: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
11: نحن دايماً حدكم
8: وبعيوننا نخدمكم
12: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
13: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
14: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
15: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتولها ما هيك؟ حسروا من راجع.
4: أنا لمين اشتقت؟
5: ولكم باك رولا الفقدة والله
6: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة
7: يعني صارت أرلا شاملية أغاني أشرفية
3: The one and only رولا شاملية ترجع معكم ببرنامج والعاني
8: تنوري
9: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي
10: المهم رجعنا
11: ورجعتنا الروح
3: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني
12: يقبرني موديلكم وألوانكم
13: العجقة مش حلوة بلا الرول
14: فنزاتي حبيباتي
3: كونوا معنا على الموعد
15: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر مسرحيتين معضومتين عميقتين معبرتين وشكراً

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهوى.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك مناطرة.
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
8: خلي الحلقة ولعاني.
4: ولعاني ولعاني.
0: خالد الهبر.
9: فدني معك وديني عشر الحمراء. فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
9: يا عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
8: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا.
10: خليني ساعدك يا طنط.
11: تسلمي لي يا حبيبتي.
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر.
10: انتبه على حالك.
12: الله مع الوطن.
9: اني بالفعل ابطال عندهم هم واحد.
12: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى.
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. رسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
13: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس؟ مستمرتين؟ مستمرتان؟ مستمرات؟ مستمرين؟ مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
5: انا لمين اشتقت؟
6: ويلكم باك رولا الفقده والله.
7: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه.
8: يعني صارت قليله شاميه اغاني اشرفيه.
9: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
10: تنوري تنوري تنوري.
11: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
12: المهم رجعنا
13: ورجعتنا الروح.
9: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
14: يقبرني موديلكم والوانكم.
15: العجقه مش حلوه بلا الرول.
16: فنزاتي حبيباتي.
9: كونوا معنا على الموعد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: عيني إيا
1: إيا
0: إيا.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء.
4: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا روق روق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا الشامية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك الناطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
7: خلي الحلقة ولعاني
6: ولعاني ولعاني.
2: خالد الهبر
10: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
10: يا عشر الحمراء.
2: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبهوا منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
11: ما قلكوا شي انتو.
12: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
13: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
12: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف.
14: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
12: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
15: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
12: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: neyini tüler.
1: Riba,
0: gırıcı yansa, gırıcı yerba. Lehimi ne gönmesin bu ya. Ha bu ya.
2: اشتقتوا له ما هيك؟ حسن ومن راجع
3: انا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك رولا الفقده والله
3: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه يعني صارت قليله شاميه اغاني اغاني اشرفيه
2: ذا ون اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني
5: تنوري تنوري تنوري
6: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي
3: المهم رجعنا
6: ورجعتنا الروح
2: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني
3: يقبرني موديلكم والوانكم
7: العجقه مش حلوه بلا الرول
8: فنزاتي حبيباتي
2: كونوا معنا على الموعد
9: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
10: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
11: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
12: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر مسرحيتين معضومتين عميقتين معبرتين وشكراً

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهوى.
6: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
5: ولنرجع الجو الحلو.
7: ولع ولع يلا
6: يلا يلا رق
8: ولعاني ولعاني.
5: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
9: أغاني أغاني
6: وعد الرجعة كتير قوية.
10: نظرك المعطرة.
5: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
11: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
12: خلي الحلقة ولعاني.
13: خالد الهبر
14: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
13: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيرة عام تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com
15: أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبهوا منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكي قال شو عم يعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان.
12: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
13: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
14: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بتولع ما هيك؟ حسنو من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ولكم باك رولا الفقدة والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت أرلا شاملة أغاني أغاني أشرفية
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
6: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد
7: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان
9: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهوى.
4: ليش قادرين كنا نتحالفاض؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك مناطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
10: خلي الحلقة ولعاني.
11: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
12: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
13: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
14: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
11: ما إلكو شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
10: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
11: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
12: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
11: طب خبرونا شو بصير ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
13: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
11: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

قمف وتنام هالايام حربي سكرها ولد ولا لا.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتوا لها ما هيك؟ حصروا من راجيا.
4: أنا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
4: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرلا شاملة أغاني أشرفية.
3: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
6: تنوري
7: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
4: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح
3: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني
4: يقبرني موديلكن وألوانكن.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول
9: فنزاتي حبيباتي.
3: كونوا معنا على الموعد.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
0: حنين على الأسطورة إذاعة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك مناطرة.
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
5: خلي الحلقة ولعاني.
8: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
9: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
1: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: خالد الهبر.
10: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
9: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
10: فهمني عشر الحمراء.
9: السبت 27 حزير عام.
10: تحلالي بالحمراء.
9: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
11: أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

Yeah.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
5: انا لمين اشتقت؟
6: ويلكم باك رولا الفقده والله.
7: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه.
8: يعني صارت ارلا شاميه اغاني اشرفيه.
4: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
9: تنوري تنوري تنوري.
10: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
11: المهم رجعنا
12: ورجعتنا الروح
4: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
13: يقبرني موديلكم والوانكم.
14: العجقه مش حلوه بلا الرول.
15: فنزاتي حبيباتي
4: كونوا معنا على الموعد.
16: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء.
4: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك المعطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
10: خلي الحلقة ولعاني.
6: ولعاني ولعاني.
11: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
12: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
13: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
14: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
15: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

الهيل اشتقنا الجبل نيح الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبال

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم